سرحان. هذه الطريق البيض انا هي مضمون في الظن، شو من خبيط لاتيك هذا.